0: صباح الخير يا حضرموت. وقبل الختام مستمعين الأعزاء، تذكير بمواقيت أذان الصلوات هذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: موعد أذان صلاة الظهر عند الساعة 11 والدقيقة 51،
0: يؤذن لصلاة العصر في 3:02،
1: وأذان صلاة المغرب في 6:24،
0: أما أذان صلاة العشاء في 7:22.
1: نذكركم أيضا بموعد أذان الفجر اليوم غدا إن شاء الله عند الساعة 4:11.
0: أما شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:26، وتبدأ صلاة الشروق في 5:42. إذا أتينا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير. يا
1: كانت حلقة جميلة بكل ما فيها من مواضيع مختلفة. بالأخير هذه تحيانا من الإعداد والتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني التقديم الزميلة مادلينا باكون.
1: ولكم أجمل التحايا من مخرجنا عمر بامبوع.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، والبداية بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارات بالمؤسسة العامة للكهرباء بوادي والصحراء حضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يؤكد أهمية منظمات المجتمع المدني في مساندة جهود السلطات المحلية ودعم القطاعات الحيوية. حافظ البنك المركزي يؤكد أهمية تأسيس الشركة اليمنية للمدفوعات في مسيرة تحديث القطاع المالي والمصرفي. وزير الزراعة والري والثروة السمكية يطلع على احتياجات القطاع الزراعي في المهرة ويؤكد دعم الاستثمار الزراعي. ووكيل حضرموت لشؤون الطاقة يتفقد سير العمل بالمؤسسة العامة للكهرباء بالساحل ويؤكد استمرار الجهود لتحسين خدمة الكهرباء. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس قرارات بالمؤسسة العامة للكهرباء بوادي وصحراء حضرموت. القرار رقم 116 لسنة 26 يقضي بتكليف الأخ عبد الله علي عبد الله محمد مديرا عاما للمؤسسة العامة للكهرباء ومشرفا على محطات التوليد بالوادي والصحراء محافظة حضرموت. القرار رقم 117 لسنة 26 يقضي بتكليف الأخ سالم كرامة عوض بلغيث التميمي نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالوادي والصحراء للشؤون المالية والإدارية. كما نصت المادة الثانية من القرارين على أن يعمل بهما من تاريخ صدورهما وتلغى أي قرارات سابقة تتعارض معهما، وعلى الجهات المعنية كافة وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذهما. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ أحمد سالم أحمد الخنبشي أهمية الدور الذي تطلع به منظمات ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها رديفا مساندا لجهود السلطات المحلية، خصوصا في ظل الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن من خلال إسهاماتها في دعم القطاعات الحيوية والمجالات التنموية والإنسانية الأخرى. جاء ذلك خلال لقاء أمس بمدينة المكلا وفد مؤسسة صلة للتنمية فرع دوعا برئاسة مدير الفرع الأستاذ أحمد بلفخر والوفد المرافق له، حيث سمع المحافظ إلى عرض حول أبرز أنشطة وبرامج المؤسسة في مديرية دوعا وما تنفذه من تدخلات ومبادرات في قطاعات التعليم والصحة والزراعة وغيرها من المجالات بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المحلية. وأشاد المحافظ الخنبشي بالدور المحوري الذي تطلع به مؤسسة صلة للتنمية وإسهاماتها في دعم احتياجات المجتمع، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بمديرية دوعا باعتبارها من المديريات ذات الأهمية الاقتصادية والزراعية في حضرموت. وفي ختام اللقاء تسلم عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت درعا تذكاريا مقدما من قيادة مؤسسة صلة للتنمية تقديرا لجهوده في دعم أنشطة المؤسسة ومساندة جهودها التنموية وإسهاماته في تعزيز مسيرة التنمية بمحافظة حضرموت. أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن إشهار وتدشين الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يمثل محطة مفصلية في مسيرة تحديث القطاع المالي والمصرفي في الجمهورية اليمنية وخطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية وطنية متطورة لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الجمعية التأسيسية للشركة الذي عقد أمس في العاصمة المؤقتة عدن بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول ومسؤولي البنك وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر والمؤسسات المالية المساهمة. وقال المحافظ أن تأسيس الشركة يجسد رؤية البنك المركزي الرامية إلى تطوير منظومة المدفوعات
الصناعات الوطنية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي. وأضاف أن إشهار الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يأتي مكملا للخطوة المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، بما يعزز تكامل مكونات المنظومة الوطنية للمدفوعات ويرفع كفاءتها وموثوقيتها وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي. ولفت المحافظ غالب إلى دور الشركة المحوري في تطوير وتشغيل البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة، بما يسهم في تيسير وتسريع المعاملات المالية ورفع كفاءة عمليات المقاصة والتسوية بين البنوك والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وخفض تكاليف التعاملات وتوفير خدمات مالية أكثر سرعة وأمنا وموثوقية للأفراد ومؤسسات الأعمال. اطلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري أمس خلال لقائه قيادة وموظفي وكوادر مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة على أبرز احتياجات القطاع الزراعي في المحافظة. واستمع الوزير السقطري بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في اليمن آدم ياو إلى شرح قدمه مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس سعيد الجميري حول واقع القطاع الزراعي في المحافظة وأبرز التحديات التي تواجهه والاحتياجات اللازمة للنهوض بالإنتاج الزراعي وتعزيز البنية التحتية الزراعية. وأكد الوزير اهتمام الوزارة بدعم القطاع الزراعي وتشجيع الاستثمار فيه، بما يسهم في تنمية الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بجهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة ودوره في التنسيق مع الوزارة والمنظمات الداعمة لتنفيذ المشاريع التنموية. من جانب استعرض الأمين العام للمجلس المحلي أبرز التحديات التي تواجه المحافظة وفي مقدمتها الأضرار التي خلفتها الأعاصير، مثمنا دعم وزارة الزراعة والمنظمات المانحة في تنفيذ مشاريع تطوير وتأهيل البنية التحتية لسيما المحاجر البيطرية والمراكز البيطرية والمرافق الجمركية. فيما أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في اليمن حرص المنظمة على مواصلة دعم القطاع الزراعي في محافظة المهرة وتعزيز الشراكة مع وزارة الزراعة والسلطة المحلية لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تطوير البنية التحتية الزراعية ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة. زار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد باحريش أمس بمدينة المكلا المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، وذلك للاطلاع على سير العمل ومستوى الأداء في قطاع التوليد والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه المنظومة الكهربائية. وخلال الزيارة استمع الوكيل من المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن إلى شرح مفصل حول القدرة الإنتاجية الحالية لمحطات التوليد وحجم العجز في الطاقة الكهربائية والاحتياجات الفنية والتشغيلية اللازمة لرفع القدرة التوليدية، إضافة إلى استعراض مخصصات الوقود وآليات متابعتها بما يضمن استمرارية تشغيل محطات التوليد وتحسين مستوى الخدمة. وأكد وكيل المحافظة لشؤون الطاقة أن قيادة السلطة المحلية تولي قطاع الكهرباء اهتماما بالغا وتسخر كافة الجهود والإمكانات المتاحة لتعزيز استقرار الخدمة، مشددا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة التحديات القائمة والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة تسهم في تقليص العجز وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. ووجه الوكيل برفع مستوى الجاهزية في جميع محطات التوليد ومتابعة توفير مخصصات الوقود بصورة مستمرة وإعداد تقارير دورية تتضمن مؤشرات الإنتاج والعجز والاحتياجات الفنية ورفع هيئة الجهات المختصة، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء التشغيلي. وأسفرت الزيارة عن الوقوف على الوضع الراهن لقطاع التوليد وتحديد أبرز الاحتياجات الفنية والتشغيلية
والاتفاق على مواصلة التنسيق ومتابعة الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود ورفع القدرة التوليدية بما يعكس إيجابا على استقرار خدمة الكهرباء. آخر خبر في هذه النشرة: ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن هيد أمس بمدينة سيئون أوضاع مطار سيئون الدولي وسير العمل بالمطار وسبل تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والارتقاء بالأداء التشغيلي. واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المطار والاحتياجات المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمرافق التشغيلية بما يسهم في تعزيز دور مطار سيئون الدولي وآليات حماية محيط المطار من البناء العشوائي وتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات المختصة بما يضمن الحفاظ على حرمة المطار وسلامة المجال الجوي وفقا للأنظمة والاشتراطات المنظمة للطيران المدني. وأكد الوكيل بارباح حرص السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على دعم الجهود الرامية إلى تطوير المطار وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين جودة الأداء، مشيدا بالتعاون القائم مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في تنفيذ الخطط التطويرية. من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد حرص الهيئة على مواصلة تطوير مطار سيئون الدولي ورفع كفاءة خدماته التشغيلية والفنية وتعزيز التنسيق مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتوفير بيئة تشغيلية آمنة تلبي متطلبات قطاع الطيران المدني. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الأخبارية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء. حررها من إدارة الأخبار الزميل صلاح عبد الله إبراهيم، نفذها الزميل عمر علي بامبوع، ومن إدارة الإعلام الجديد الزميلة مادلينا باكود. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا تشهر كتاب الشهيد صالح أبو بكر بن حسينون في فعالية ثقافية بالمكلا. رئيس المؤسسة يؤكد الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى توثيق تاريخ حضرموت والحفاظ على إرثها الثقافي. متابعات علي محمد عمرو. برعاية كريمة من أسرة الشهيد صالح أبو بكر بن حسينون، نظمت مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا حفل إشهار وتوقيع كتاب الشهيد صالح أبو بكر بن حسينون، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والمهتمين بالشأن التاريخي والثقافي في فعالية هدفت إلى توثيق سيرة أحد رجالات حضرموت وإبراز إسهاماته الوطنية وتعزيز ثقافة الوفاء للرموز الوطنية. واستهل الحفل بكلمة ترحيبية أكدت أهمية توثيق تاريخ الشخصيات الوطنية واعتبار إصدار الكتاب خطوة تسهم في حفظ الذاكرة التاريخية وتعريف الأجيال بسيرة الرجال الذين كان لهم حضور وأثر في مسيرة الوطن. وشهد الحفل تقديم عدد من الكلمات استهلت بكلمة المناضل والسياسي الأستاذ صالح عمر المضي الذي استعرض جانبا من سيرة الشهيد مستندا إلى تجربته الشخصية بوصفه أحد رفقائه وكان برفقته لحظة استشهاده، مقدما شهادة تاريخية وثقت جانبا من حياته ونضاله. كما ألقى الأستاذ محمد حسين صالح أبو بكر بن حسينون كلمة أسرة الشهيد، عبر فيها عن شكر الأسرة وتقديرها لمؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة على جهودها في إعداد وإصدار الكتاب، مؤكدا أن هذا العمل يعد وفاء لمسيرة الشهيد وإسهاما في حفظ إرثه الوطني للأجيال. وتحدث المدير الأسبق لإذاعة المكلا الأستاذ محمد علي عمرو عن الدور الذي تطلع به الكلمة والإعلام في توثيق الأحداث الوطنية وحفظ الذاكرة المجتمعية وإبراز سيرة الشخصيات التي تركت أثرا في تاريخ حضرموت. من جانبه أكد مدير معهد الشهيد صالح أبو بكر بن حسينون لتدريب وتأهيل القادة العسكريين العميد الركن عمر أحمد بادبيس أن تخليد أسماء الشهداء وتوثيق سيرهم يمثل قيمة وطنية تسهم في ترسيخ معاني الانتماء والوفاء.